0: la fin, où tu situes dans ta situation.
1: Move Radio.
2: مع الوقت كل شي كيبان مرديت لبلع مرضت بيتان بلاتي نورمال جمال كوليدان نارو نو كولومبيان كنزيد في الميزان عطا فلوطو بانطا